عندك شوفرولة عندك شوفرولة يا مين بس بصر يا دون يا وسمان تراوري يا بيبان كابولا يا بس بصر يا دون يا جوي نيرو باولي